你如何علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

آمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى

0: قبل.
1: إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

الدين مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

ta'ar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar walaqad anzarahum babushatana fatamaraw binnudur ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مضغه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

وأتركنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا

وأنا ربكم فاتقون.

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة

كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون.

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

syuhada'u illa anfusuhum. Walam yakul lahum syuhada'u illa

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

ومن يتبعه هواه الشيطان فإن

الخبيث تسود الخبيثين والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون.

فإن لم تجدوا فيها

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

كذلك ليثبت به فؤادك.

إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا

فهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

يحيي

كذبت قوم نوح المرسلين.

不骂

أتبنون بكل ريع

أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما

ಈ

final.

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

وتوكل على العزيز.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

குத்தி தயிப்பா.

بَعِينَ يَقِينَ.

إليهم

الله.

وإنما يشكر لنفسه.

بما تقول جتاه

you are in heat.

Thank you.

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيت

أخرجنا إلى أمي كي تطر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

الذي من شيعته على الذي من عدوه

فأصبح بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد

لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة.

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

نفست عبدك بأخيك ونجعل لكما

فأوقد لي يا مال على الطين. فاجعل لي صرحا لعلي

قبليك

يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

وإذا يتلى

سيؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وقالوا لنا أعمالنا

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

您先

متعناه وعدا حسنا فولا فيك من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا

ربك يخلق ما يشاء

إليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله

تطفي الفساد في الأرض.

قوة وأكثر جمعا.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءك لتشرك بي ما

من الناس من يقول آمين

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
8: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
7: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
8: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
7: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
8: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
7: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
8: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
7: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
8: برنامج الرياضيات الذهنية،
7: أكاديمية الخط العربي،
8: برنامج الطالب المعلم.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
8: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.
9: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شرناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس،
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
12: Here we play with friends
11: and learn new things every day.
12: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: مولد رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وأيضا الاستعدادات لأحياء المناسبة والفعالية المركزية لهذا العام. عن أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وعن فضله وعن جهاده وعن مسيرة حياته الجهادية المليئة بالدروس وبالعبر وبالمواقف، الزميل العزيز خليل معوضة، أيضا بمعية الناشط الثقافي والتربوي المعروف الأستاذ العزيز أحمد القاسمي في حوار حول هذا الموضوع.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صعدة والإذاعات المشاركة في هذا البث في هذه الفترة المفتوحة. وطبعا يصحبنا في هذه الدقائق الأستاذ العزيز أحمد القاسمي الناشط الثقافي والتربوي في محافظة صعدة للحديث عن هذه المناسبة ومحاور عدة. حياكم الله أستاذنا.
3: حياكم الله أستاذ العزيز وكل العاملين في الإذاعة الوطنية وكل المستمعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله. إذا ما بدأنا أستاذ أحمد بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويعني هذه المناسبة بما تحمله ربما من دلالات ومن أهمية، نبدأ أولا ب يعني ربما فحوى الاستفادة من إحيائنا لهذه المناسبة.
3: بدأ نصلي على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعيننا وأن يتقبل منا صالح العمل ويتجاوز عنا سيئه بفضله وإحسانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في إحياء هذه الفعالية العظيمة والعظمى بعظمة صاحبها صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. بالنسبة لسؤالكم سيد العزيز لأهمية إحياء هذه الفعالية وهذه الاحتفالية الكبرى، فهي من الأهمية بمكان بما طرحها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ويكفينا أن نعود إلى آيتين عظيمتين، والقرآن كله عظيم، هو قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله جل من قائل عليما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعندما نأتي لقول الله سبحانه وتعالى فليفرحوا، هنا فيها صيغة الأمر، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فلا مجال ولا فرصة لأولئك المجتهدين أو أولئك الذين يدخلون مداخل ملتوية ومداخل متعددة حول الاحتفال بمولد رسول الله من باب المشروعية ومن باب الـ يجوز أو لا يجوز. خلاص أصبح القول هنا محوري وقول فصل، بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحتفل بكل ما من شأنه رحمة من عنده، وليس هناك أعظم وأجل وأقدس من رحمة الله سبحانه وتعالى بإرسال محمد صلوات الله عليه وعلى آله رحمة لنا ولسائر العالمين. هذا من حيث الوجوب. أما من حيث الأهمية فهو إعادة إحياء سنة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإحياء جوانب العظمة وجوانب الكمال الذي هو منتهى الكمال البشري في حياتنا وفي واقعنا، ويعني إعادة إحياء الصفات الإيجابية للبشرية المتجسدة في حياة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وجوانب الفضيلة وجوانب الخير وجوانب القيم الراقية وجوانب الإيمان الكامل في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، لمحاولة عكسها، نعكسها في واقع حياتنا، لا أن نسير عكسها وإنما نعكس هذه القيم في واقع حياتنا، ويعني نحاول أن نقتدي بهذا الرجل في الجوانب الإيجابية والجوانب الفاضلة والجوانب العليا والجوانب الراقية في شخصيته لنجسدها في واقع حياتنا. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أمثال ما أوصانا به بحقوق الجار وبحقوق الأقارب وبحقوق الأرحام وبحقوق الأيتام وبحقوق الناس علينا جميعا وحقوقنا لدى الآخرين. هذه الذي نحاول أن نسعى لإحيائها في الاحتفالية بذكرى مولده صلى الله عليه وعلى آله من النواحي الإيمانية ومن النواحي الإسلامية، أيضا من النواحي الاجتماعية، وما نحن في يعني في واقعنا في الوقت الراهن في العصر الراهن ما يجب علينا أن نفعله فيما بيننا كمجتمع إيماني إسلامي قرآني، وأيضا في مواجهة الطغيان، في مواجهة الكفر، في مواجهة اليهود والنصارى، مواجهة النفاق. نحيي كل جوانب حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما لها من العظمة في واقع حياتنا الدنيا، ولما لها من العزة والكرامة في واقع حياتنا الدنيا، ولما لها من النجاة من العذاب يوم القيامة، والفوز والفلاح بجنة الله سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين الذين ينهجون وراء إمامهم، إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والحديث متشعب وواسع في هذا المجال، ونحن بإذن الله سنستعين بالله، وسنستعين بما يتوفر لدينا من قدرات ومن إمكانيات في إيصال هذه الرسالة، رسالة إحياء المولد النبوي الشريف، بكل ما سنستطيع وبحسب الإمكانيات المتاحة بين أيدينا.
2: جميل. أستاذ أحمد، أيضا فيما يتعلق ب يعني الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من أهمية مثلا أن يكون هناك اقتداء بالرسول في جهاده، في علمه، في حركته، في نصرته للمظلوم، في تحركه، في كل شيء، يعني في ضوء الثقافات المغلوطة التي تحاول أن يعني تقول إنه
3: مثلا تقزم شخصية الرسول،
2: إما أن تقزم أو أن تقول إن من مثلا يعود للتمسك بهذه الصفات أنه يعني رجعي وغيرها من الأشياء. نعم.
3: سيد الكريم ومستمعين الكرام، أشرنا في في في بداية الكلام حول شمولية الاقتداء بشمولية رسول الله وبشمولية شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كانت شخصيته شاملة لكل جوانب الحياة، ونحن يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله بنفس الشمولية وبنفس الاكتمال. لا نأتي لنقزم كما أشرنا، لا نأتي لنقزم شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في جوانب معينة وفي جوانب محدودة، ونترك الجوانب التي لها أهميتها، والجوانب التي لها أثرها في واقع الحياة، والجوانب التي شكلت في أكثر من مرحلة من مراحل حياة رسول الله، شكلت يعني محور، وشكلت زوايا تغيير في الواقع، وشكلت نقلات نوعية. لا نأتي لنهمش هذه المواقف التي شكلت محطة في واقع حياة البشرية وشخصت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله، ثم نذهب للاهتمام بالجوانب حتى وإن كانت من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونهتم بها ونعطيها جهودنا 100%، ونجسدها في واقع حياتنا 100%. جوانب لها من المقام ما لها، ولكن هناك جوانب كبيرة. نأتي للجوانب التي مثلا على جوانب المستوى الأسري، بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يساعد أهل بيته في الطبخ، وكان يساعد الفقراء، وكان ينفق على المساكين. هذه جوانب لها أهميتها، ولكن ننسى الجوانب التي وردت في القرآن الكريم، الجوانب التي قال الله عنها: فلعلك باغع نفسك على آثارهم أن لا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وفي آيات كثيرة. وأيضا حرض المؤمنين على القتال، وأيضا وقاتل، كثير يعني من الآيات التي تزاحمت الآن في ذهني، يعني من حيث وجوب القيام بها والعمل بها والإتيان بها في واقع الحياة،
2: أشياء مصيرية
3: فعلا، وأشياء محورية، وتشكل للمسلمين في الوقت الراهن، ونحن في أمس الحاجة لها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، المحطات التي شكلت نقلات نوعية. مثلا خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مواجهة كفار قريش وطواغيت قريش بما أمكنه وبما توفر لديه من المقاتلين وما توفر لديه من العتاد والعدة، مثلا في غزوة بدر، في غزوة حنين، في غزوة الأحزاب، في غزوة بني النضير، أن نأتي لحياته من جميع جوانبها. أيضا خروجه من مكة إلى شمال الجزيرة العربية، إلى منطقة الشام في البادية لمواجهة الروم، نأخذها كلها بعين الاعتبار، ونعطيها أهميتها بقدر ما لها من أهمية في القرآن الكريم. هذه المحاور التي شكلت نقلات نوعية، ونقلت المسلمين من واقع الاستضعاف، ومن واقع الامتهان، ومن واقع الإذلال، إلى واقع العزة، واقع الكرامة. يعني لا نحصر ديننا بأنه كما قال رسول الله، وورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله: من رأيتمه يرتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. وننسى قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. رسول الله أعلم مننا بهذه الآية، وأكثر منا خوفا لله سبحانه وتعالى، أكثرنا خشية لله سبحانه وتعالى، وأكثرنا حرصا على دخول الجنة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد وعده بالمقام الأعلى، واسألوا لي الوسيلة أو المقام الأعلى كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله. فأنا أقصد أنه لا نحصر نحن كمسلمين ديننا على نقاط معينة. رسول الله لم يحصر نفسه لم يحصر نفسه حولها، بل كان يعطي المسائل ذات الأهمية الكبرى، يعطيها أهمية الكبرى ولا ينسى تلك التفاصيل الأخرى.
2: جميل. إذن مستمعنا الكلام في كل مكان، مستمرنا معكم في هذه الفترة المفتوحة في رحاب الربيع، أخرج إلى فاصل قصير ونعود من جديد، ابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعنا الكرام، عدنا إليكم في هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من سعد والإذاعات الوطنية المشاركة في هذا البث في فترتنا في رحاب الربيع. والأستاذ أحمد القاسم النشط التربوي والثقافي في محافظة سعد أيضا مستمر معنا في هذا اللقاء، حياكم الله من جديد أستاذ.
1: حياكم الله، ونكرر الترحيب بكم وبكل العاملين في جميع الإذاعات الوطنية الحرة.
0: حياكم الله. طبعا تحدثنا قبل قليل عن يعني مواضيع مهمة فيما يتعلق برسول الله صلوات الله عليه وعلى وسلم، وعن شخصيته وأهمية أن نتحرك ربما يعني في الجوانب المصيرية التي وجه إليها بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى وسلم، فيما يتعلق أيضا بالجوانب ربما أستاذ أحمد التي يجب أن يقتدي بها الشخص كشخص على ضوء أيضا ما كانت الشخصية المحمدية المعروفة.
1: سيد العزيز، بالنسبة لهذا الجوانب الشخصية على مستوى الشخص بمفرده بحياته الفردية، كان لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو السراج المنير، وهو الكوكب المضيء لنا في واقع حياتنا على مستوانا الفردي. على مستوانا الفردي كيف تكون شخصيتي منسجمة مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من منطلق قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة، ونحاول أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله على الثلاثة الصعد، على الثلاثة المجالات: أولا على المستوى الشخصي، ثم على المستوى الأسري، ثم على مستوى أمة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذه المجالات؟ أما بالنسبة لما أشرتم إليه في سؤالكم على المستوى الشخصي، فيكفينا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو ذلك الصراط المستقيم الذي أمرنا بأن نتبعه، وهو الذي أرسله الله لنا رحمة ليبين لنا أهداف القرآن الكريم، أوامر الله في القرآن الكريم، توجيهات الله، وصايا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. كيف كان رسول الله يجسدها هو أولا في مستواه الشخصي ويوصلها إلى الآخرين، لأن رسول الله أكثرنا خوفا من الله سبحانه وتعالى من أن يكون من النوعية الذي قال الله عنهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان أكثرنا خوفا من الله أن لا يصل إلى هذا المقام. ومن أولئك الذين قال الله عنهم: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كان رسول الله يخاف من أن يصل إلى هذا المقام، هو أكثر العالمين جميعا خوفا من أن يصل إلى هذا المقام. ولهذا يجب أن يكون لنا في هذا المجال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى أن لا نوصي الآخرين بالالتزام ثم نمنع أنفسنا، وأن لا نأمر الآخرين ولا نأمر أنفسنا. هذا شيء له خطورته، يعني له من الواقع، أو له يعني في مقام الخطورة بماله، فما بالك عندما نصد الآخرين أن لا يقتدوا برسول الله، وأن لا يحتفلوا بمولد رسول الله، وأن لا يحيوا حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في واقع الحياة. لو كان، أضرب لك مثال وما حدث في الأسبوع هذا مؤخرا من إحراق هذا الكلب الأمريكي، من إحراق المصحف الكريم للمرة الخامسة. لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله موجودا بين أوساطنا بجسده، هل كان سيتوقف أو كان سيسكت؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيقول حرية الرأي والتعبير؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سيحصر تحركه على مواقف معينة دون أن يواجه أولئك الذين أحرقوا القرآن الكريم للمرة الخامسة؟ واحد فرد أحرق للمرة الخامسة، خل الذي في بلجيكا، والذي في فرنسا، والذي داخل الأراضي السعودية يحرقون القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله استشاط غضبا عندما رأى، أو عندما وصل إلى مسامعه يهودي يكشف عورة امرأة، أو يحاول كشف عورة امرأة، وهناك للمرأة المسلمة حرمتها، ولكن للقرآن الكريم حرمة أكبر. كيف استشاط رسول الله غضبا على الدين عندما سمع بهذه الحادثة؟ والمسلم، هذا المسلم الذي يحاول أن يطمس شخصية هذا المسلم الذي استشهد وهو يحافظ على عرض امرأة مسلمة، من حربهم للإسلام والمواقف الإسلامية الجبارة، هل أشاعوا باسم هذا الشخص الذي استشهد على أيدي اليهود بعد أن قتل اليهودي الذي كشف عورة المرأة المسلمة؟ هذه الخطوة ليست عفوية بأنه لا ندري من هو هذا المسلم، إنما قالوا مسلم قامت غيرته على امرأة مسلمة وقتل اليهودي، قام اليهود قتلوه، لكن من هو هذا المسلم؟ هذا الرجل الذي يجسد شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: يعني في غضب
1: غضب لدين الله واتخذ موقف. فهذه هي شخصية رسول الله فعلا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في موقف عندما نقض بنو قريظة العهد فيما بينهم بين رسول الله، فهي قال قولتها الفاصلة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يعني صلاتك ما تقبل. حين تقول يا رسول الله خليني بدي أصلي.

0: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا وهو يتخذ المواقف التي تسكت هؤلاء الطواغيت في عقر دورهم في بني قريطة في حصونهم داخل أمريكا وداخل الأراضي المحتلة وداخل الحصون البريطانية. ونحن بفضل الله تحت قيادة السيد القائد نتخذ هذه المواقف، نخرج على الأقل ونحن نحمل الخطوات ونقدم الخطوات ونقوم بالمواقف التي توصلنا إلى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في أمريكا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي بلجيكا وفي هذه المناطق التي تحرك فيها نسخ القرآن الكريم، ونحن بإذن الله في الطريق وسنصل بإذن الله.
1: سيد أحمد، أيضا إنما أردنا توجيه رسالة أخيرة يعني لمن يحاول أن ربما يبدع المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في الوقت أيضا الذي ربما ينسى هؤلاء الناس أشياء مصيرية يعني أخرى.
0: نعم سيد العزيز، هؤلاء عادهم في وادي الله أعلم وينهم، هؤلاء الذين يبدعون الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لماذا يحتفلون؟ يحتفل أسيادهم بوصول ترامب إلى أراضي الإسلام، الأراضي التي أول ما نزل الإسلام فيها ونزل وحي القرآن فيها، يحتفلون بمقدم ترامب ويقدمون التريليونات ويفرشون السجاجيد الحمراء ويقدمون بناتهم راقصات شبه عرايا أمام هذا الطاغية أمام هذا الكافر، وينشرون صوره في جميع المدن الرئيسية في الرياض في مكة، أرض القرآن أرض الإسلام أرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أرض بني هاشم هي أرض بني هاشم، مكة المكرمة من كان يحكمها قبل الإسلام وفي الإسلام غير بني هاشم؟ أين هم الآن بني هاشم؟ مشردون موزعون في الآفاق، ويوزعون صوره في جدة في المدن الرئيسية وغير الرئيسية، ثم يأتوا ليستنكروا على المسلمين المؤمنين الحقيقيين الذين شهد لهم رسول الله بالإيمان والحكمة، ينتقدونهم باحتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وينتقدونهم هم بهذا الموقف وتبديعهم للمحتفلين يصدون قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويستنكرون ويبدعون الموقف الذي اتخذه أحد الأنبياء وهو عيسى عليه السلام عندما خرج مبشرا يحمل صفة تظهر عليه ملامح الاستبشار الاحتفالية ولو كانت على مستوى الشخصي، وهو يخرج ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأيضا يستنكرون دعوة إبراهيم عليه السلام عندما دعا بأن يكون يخرج من صلبه من يعني الآيات الآن الأفكار تتردد في ذهني لا أدري بأيها أبدأ، ولكن سنختصر الموقف بأن هؤلاء الذين يبدعون المحتفلين بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يردون قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل عندما قال الله لرسوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وكأن رسول الله كأن الله يشد أنظار رسول الله وكأنه موجود في حين وهو كان لا يزال طفل صغير، ألم ترى كيف فعل، كأن رسول الله قد رأى بالرؤية القلبية كيف فعل الله بأصحاب الفيل عندما حاولوا اقتحام مكة المكرمة ويقتلونه في ضمن من قتلوا من سيقتلون أثناء تدميرهم للكعبة، فكأنهم يردون هذه الآية ويردون هذه الصورة ويردون قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، نحن بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نجسد هذه الآية بأن الله رفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن نرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ونرد عليهم بهذه الأشياء. من يقولون أنها بدعة وقد تناولنا في أكثر من معرض حديث وندخل إليهم في مساجدهم عندما نتلقى الدعوات للحضور إلى المساجد الفلانية والمجالس العلانية والتجمعات الفلانية، نصل إليهم ونقول لهم لا غروة بأنكم قد ابتدعتم من يأكلون بالملائكة ويدعون أن رسول الله لم يأكل بالملائكة لا أيوة، ولا غروة بأنكم تبدعون من يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأن رسول الله لم يحتفل بمولده، ولماذا سئل أجاب عندما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين يا رسول الله قال ذلك يوم ولدت فيه جميل. يعني هذا نوع من الاحتفاليات، ونحن لدينا الاستعداد أن نصوم إذا كان يعني إذا كنا في مجال مثلا لا نخرج فيه في زحام ولا في عمل شاد فإننا مستعدون للصيام، ولكن يوم المولد نكون نخرج باحتفالية كبرى، مننا من يخرج في التنظيم، مننا من يخرج في الترتيب، مننا من يخرج في تغذية الضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

0: مننا من يخرج في تأمينهم، مننا من يخرج في خدمتهم الصحية، مننا من يخرج في خدمتهم الإعلامية كما تفعلون أثناء يوم المولد، مننا من يخرج من، فالكثير مدعوون للصيام في هذا اليوم لأن رسول الله كان يصومه يوم مولده. أيضا نقول لهم إذا يبدو أن الوقت قد أزف، نقول لهم بأنه إذا كنتم ترون بأن رسول الله لا يحتفل بهذا بيوم مولده وأنه بدعاء، إذا رسول الله لم يركب السيارة، سيركب السيارة بدعة، ولم يستخدم هذا الهاتف، إذا استخدام الهاتف بدعة، ولم يستخدم القلم الموجود بين أيدينا، إذا استخدام هذا القلم بدعة، وكل بدعة ضلالة.
1: نعم، وأنا أقول لهم أيضا أولئك الذين يقولون أنه لماذا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر بالاحتفال بمولده، نقول لهم أيضا نفذوا أولا ما أمركم به يعني من جهاد
0: النصرة وغيرها. أكيد نعم. أكيد هذا ورد وقد طرح وسيطرح بإذن الله.
1: جميل، شكرا جزيلا لكم الأستاذ أحمد القاسمي الناشط الثقافي والتربوي في محافظة صعدة على هذه المشاركة.
0: شكرا لكم جميعا، نسأل الله القبول والتوفيق.

0: مستمعينا.
1: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: صباح الخير.
11: يا صباح الانوار.
12: طيب الله صباحكم.
13: اسعد الله صباحك.
14: وطيب الله صباحك.
15: يا صباح الرضا.
16: يا صباح النور.
17: يا صباح الخير.
18: يا صباح البن.
19: يا صباح البن. بن الكابوس.
20: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو يعني بيهابين. للتواصل والطلب 783-577-775.
21: رينجو أصل البطاطس الطبيعية من حقول الأرز الشاسعة. اخترنا لكم أرز التعريب، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريب غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامش الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي كلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: أي شيء؟
8: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
10: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقل.
4: عقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
8: شوايت وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صف، جولة المصنع. تليفون 7785848460. شوايت وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
9: شكرا جزيلا لكم. سنجيب حسن مدير مكتب التحسين بالمحافظة، وطبعا هي دعوة أيضا مستمعنا الكرام يعني كل المجتمع فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب التحسين على مختلف المستويات. شكرا جزيلا لكم، ألف شكر لكم. سمعنا الكرام، التغطية والفترة المفتوحة مستمرة، ابقى معنا.

مستمعينا الأكارم، ومع اقتراب ربيع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، تتزين الحارات والمنازل والشوارع والأحياء والقرى والمدن، وكل مكان يكتسي بحلته السندسية الخضراء ترحيبا بهذا الربيع العظيم. في المنازل أيضا تتزين المنازل، تستعد الأسر على المستوى الداخلي في المنازل في الأحياء. هناك زخم كبير لإحياء هذه الفعالية، فعالية الربيع المحمدي والاحتفاء بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. وحول هذا الموضوع سنستمع إياكم اليوم إلى محسن ومحسنة كالعادة لنعرف رأيهم حول هذا الموضوع.

0: السلام عليكم يا محسنة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا الحركة كلها في البيت؟
1: أيام قليلة ونستقبل ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: ما شاء الله، يعني بدأت الاستعدادات من صدق؟
1: إلا من صدق، هي ما هي حاج، نظافة البيت وترتيبه وتجهيز الزينة مثل كل عام، والجهال فارحين قوي وبيعاونوني في كل شيء. اللهم صلي على محمد وآل محمد، ابصر والنشط فيهم.
0: قد بين ابصرهم ما شاء الله العظيم، وهذا كله ببركة المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأهم شيء إن احنا بنطبق قول الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
1: صلوات الله عليه وآله، فرحتنا بالمولد كل عام دليل على حبنا وانتمائنا إلى خير البشر، نتذكر سيرته وأخلاقه ورحمته وجهاده وصبره صلوات الله عليه وعلى آله.
0: صدقتي، البيت الذي يذكر فيه النبي وتقرأ فيه سيرته ويتعلم فيها الأبناء أخلاقه هو البيت الذي ينتمي إلى محمد ويجسد معنى المولد.
1: ما رأيك نحط هذه الزينة الضوئية فوق مدخل البيت؟
0: ممتاز جدا، أنا بأصلحها أنا وابني محمد. يا محمد قم قم يا ولدي نركب زينة المولد، قم.
1: أيوة، ما هو سابر تسبقنا لطيفة وجهالها ويفرحوا بالمولد قبلنا.
0: ليش يا محسنة، التزيين لجل الجيران أو لجل رسول الله
1: صلوات الله عليه وعلى آله؟ قصدي التنافس والمسارعة فيها أجر كبير، وإحنا أول ناس بنركب الزينة كل سنة، وإذا تكاسلنا كل الجيران بايكتدوا بنا.
0: عسابر، وقولي للأولاد يعاونوا جارتش لطيفة في تركيب الزينة، عيالها مسافرين.
1: سابر بشر، وباقول لهم يكتبوا لها لوحة مثل لوحة نسوة إن شاء الله.
0: أيوه يا محسنة، وعلم العيال كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحيم بالمؤمنين، يحب جيرانه ويحترمهم، وكيف كانت أخلاقه وصفاته لجل تكون الزينة في البيت زينة القلوب.

0: يا محسنو كملنا كل شيء، ركبنا الزينة فوق البيت وخارج البيت، ركبنا القماشات، وانتي ليش يومين ما دريتي منين تطلعيها؟
1: إلا لا جاهز، وقد جهزنا مع نسوان الحارة كعكل ساحة المولد يا حج محسن، وما باقي إلا حاجة واحدة.
0: وما هي؟
1: نعطر أوقاتنا وقلوبنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أجمل زينة وأبقى زينة،
1: وأن نجعل فرحتنا بالمولد فرحة عمل وأخلاق ورحمة وتكافل وعطف على الفقراء والمساكين،
0: وأن نعلم أبنائنا أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون باتباع هديه والاقتداء بأخلاقه.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.
0: وكل عام وبيوتنا عامرة بالمحبة والإيمان، وقلوبنا عامرة بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عندما نستوعب وندرك جيدا أهمية هذه النعمة العظيمة من الله وما يترتب عليها في واقع حياتنا وأنها صلة لنا بالله سبحانه وتعالى، نحظى من خلالها بمعونته، نحظى من خلالها بالخير من عنده، برعايته الشاملة والواسعة، بتوفيقاته، بألطافه العظيمة، ونحظى بنصره، ونحظى بتأييده، نحظى بكل ما ننشده من الفلاح. عندما نستوعب وندرك عظم هذه النعمة سنفرح، سنفرح من أعماق قلوبنا، من أعماق أنفسنا، لأن فرحنا، فرحنا أيها الإخوة بهذه النعمة، بهذه الرحمة، بهذا الفضل، ونحن في أمس الحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في كل واقع حياتنا، في كل شؤون حياتنا، في كل مجالات حياتنا، نحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ونحتاج إلى فضله. عندما نستوعب وندرك هذه الرحمة وهذا الفضل سنفرح من أعماق أنفسنا، ثم نعبر عن هذا الفرح في واقعنا بكل ما يجسده هذا الفرح، فنرى في هدي الله سبحانه وتعالى، في رسوله وحركة رسوله وما قدمه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أنه الخير، أنه الصلاح، أنه الفلاح، أنه الذي به نسعد، نفوز، نفلح، نعتز، نكرم، أنه الذي به تصلح حياتنا ويستقيم شأننا. نتفاعل مع ذلك بالفرح، بإدراك أنه نعمة، بإدراك أن كل تلك التوجيهات الإلهية وأن هذا المنهج العظيم الذي أتانا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مبلغا عن الله، وكان هو القدوة في تجسيد هذا المنهج وفي الالتزام بهذا المنهج وفي العمل بهذا المنهج، وقدم التجربة العملية الراقية العظيمة الناجحة التي أحدثت تغييرا كبيرا في واقع الحياة. ندرك أن هذه نعمة فنسعد بها، نبتهج بها، تؤسس هذه لعلاقة مع الله سبحانه وتعالى من موقع التعامل مع المنعم العظيم، مع الله ربنا الكريم. ثم نعبر عن هذا الفرح أيضا في ابتهاجاتنا، في مناسباتنا، في فعالياتنا، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر، ونسأله أن يوفقنا للشكر.
1: أيها الأحبة المستمعون الكرام في كل مكان، في ختام فترتنا المفتوحة المحمدية في رحاب الربيع عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صعدة والإذاعات الوطنية المشتركة في هذا البث، لكم في الختام تحيات الزملاء الأعزاء، زميل العزيز خليل معوضة والزميلة العزيزة أمل يحيى، وأيضا تحيات الزميل العزيز زيد الداعي من التنفيذ، وأيضا تحيات الأستاذ العزيز عبد الرزاق حسين مدير عام إذاعة الجمهورية اليمنية من صعدة، كما هي لكم مني أنا محمد المسوري. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة المحمدية، في ختام هذه الفترة نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونترككم في رعاية الله وحفظه.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.
12: يا حلو يا حالي، دايما على بالي. يا حلو يا حالي، دايما على بالي.
13: مين بيحب الرسم؟
14: أنا أنا أنا.
13: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
15: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
16: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: This is Radio
11: just found it.
17: Radio Delta,

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك. احذر التضليل.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا انه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
12: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
13: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرحبة.
12: مرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
0: برنامج الطالب المعلم.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
13: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: أي شيء؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: just found it.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
2: راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والملايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم. ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته ل5 دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ $500 من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومين فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: See you soon. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس،
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: يوه مطعم الحلواني التركي،
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
5: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
6: من زمان.
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل،
5: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
4: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7-1-1. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. خزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: You just found it. Radio Delta.
4: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
5: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، للطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كدنا جوعة.
14: كباب لحم،
15: كباب دجاج،
14: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق،
18: خيال.
13: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
19: نكهة تركية عجيبة.
20: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
21: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة.
22: مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة.
23: العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
24: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: اسم الادامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: شاي الكابوس عشرة عمر،
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. للطب البديل.
8: ل لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.
16: الله الله يا الله.
17: 7:11. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
18: سبأفون، أصالة وتواصل.
19: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
18: سبافون، أصالة وتواصل.
20: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا وصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر بتقديم المال بفتح الأراضي للاعتداء منها. وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك، عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون عندما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. إنهم جعماء بالعمى، لا ينصفون أي إنصاف. أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
21: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
22: شخصيات

0: هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب. هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود. هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحشي للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العاهلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعماه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبون أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه، كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة. وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع، ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت، وهم يصرخون باكيين منادين أباءهم الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه ألاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان، بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذهب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300,000 إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مصفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات. كما أنه في الحقيقة ليس أول من اكتشف أمريكا من الأوروبيين، فهذه معلومة شائعة ومغلوطة تاريخيا، لأن من اكتشفها أولا حسب الأدلة الأثرية هم الفايكينغ حينما وصلوا إلى لانس أوميدوز في جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة في كندا حاليا حوالي العام 1000 بعد الميلاد بحسب تقديرات التأريخ بالكربون، ما يعني أن الفايكينغ سبق كولومبوس بنحو 500 عام. في كل سنة في 12 أكتوبر تنظم مظاهرات في معظم دول أمريكا اللاتينية احتجاجا على غزوها وسرقتها من قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة

الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاء، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babbos.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 777-250-3250.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل. مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 1-51 واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: البطاطس رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweety Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweety Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده انا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
11: لا
10: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والبلايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم. ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته ل5 دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ $500 من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومين فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-770 أو 777-921-435.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية.

0: منفصل.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-468. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
16: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
0: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011 119 واتساب 7305090 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: يوه، مطعم الحلواني التركي.
12: الحلواني الذي نعرفه؟
11: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
12: نعرفه من زمان،
11: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
12: دجاج الحلواني من زمان،
11: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
12: طعيم من زمان،
11: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
12: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
13: من زمان
14: من زمان،
12: حلويات وبيتزا ومعجنات
11: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
13: من زمان،
11: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
12: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
11: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب، هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود، هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحشي للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العائلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعمه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبونه أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه، كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة، وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع. ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت، وهم يصرخون باكيين منادين أباءهم الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه آلاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان، بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذهب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300,000 إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مسفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات. كما أنه في الحقيقة ليس أول من اكتشف أمريكا من الأوروبيين، فهذه معلومة شائعة ومغلوطة تاريخيا، لأن من اكتشفها أولا حسب الأدلة الأثرية هم الفايكينغ حينما وصلوا إلى لانس أوميدوز في جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة في كندا حاليا حوالي العام 1000 بعد الميلاد بحسب تقديرات التأريخ بالكربون، ما يعني أن الفايكينغ سبق كولومبوس بنحو 500 عام. في كل سنة في 12 أكتوبر تنظم مظاهرات في معظم دول أمريكا اللاتينية احتجاجا على غزوها وسرقتها من قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
6: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
7: ثقة يمن
8: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
7: ثقة يمن
6: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
8: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
6: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك سبق فوق؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبداً.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كده انا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج،
7: اوصل لحم،
8: اوصل دجاج،
9: وشيش طاووق خيال. What is
5: love? Baby, don't hurt. كده جاوعة.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: تستمعون للأولى
16: راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
5: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى
2: راديو دلتا. لك

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

Oh, whoa!

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على

0: مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم،
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: Just found it.

سبحان فالق الإصباح.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة: اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المكترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me?
1: منذ شهور ضجت وسائل الإعلام العالمية والعربية بخبر دخول نجم الأكشن المحبوب جيسون ستاثام لعالم تيك توك. بعد أن قام بنشر فيديو وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني ويقوم بعمل تحدي تيك توك شهير، وسرعان ما حصد حسابه الملايين والملايين من المتابعين، وحصد أول فيديو له على 50 مليون مشاهدة في ظرف أيام. ولكن ماذا إن عرفت والذي يبدو أمامك كجيسون ستاثام بشكل مطابق تماما ليس جيسون ستاثام، وأن الصحف العالمية والعربية قد خدعت بتقنية الديب فيك، وهي تقنية أصبحت الكثير من البرامج المدفوعة تقوم بتزييفها للأشخاص مقابل اشتراك شهري، بل إن هناك عدة طرق عديدة وشروحات على الإنترنت لاستخدام هذه التقنية واحترافها بشكل مجاني. انتشرت هذه التقنية منذ سنوات، ولكنها ظلت حكرا على بعض المتخصصين القليلين في العالم، ولكن منذ عامين بدأت التقنية بالانتشار بين عموم الناس، وأصبحت هناك برمجيات سهلة وبسيطة تمكن أي شخص عادي في تزييف فيديو أو صور لأي شخص أيا كان. ومن ثم بدأت مساوئ التقنية تظهر أكثر وأكثر. ففي بعض مواقع الديب ويب على سبيل المثال، ظهر أحد المواقع الذي يقوم بتزييف فيديو تصل مدته ل5 دقائق لأي شخص تريده وبجودة عالية جدا، ويشترط أن ترسل صور للشخص المدعو وهو ينظر باتجاه الكاميرا وبدون نظارة طبية أو شمسية. وبالطبع تتواجد هذه الصور بكثرة في ملفاتنا الشخصية، في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم هذا الموقع بطلب مبلغ $500 من أجل تزييف الفيديو، ومن ثم يرسل لك الفيديو بعد يومان فقط للشخص المطلوب، حيث أن الفيديو سيكون من الصعب جدا تفريقه هل هو حقيقي أم مزيف، ولا يمكن كشفه إلا من قبل الخبراء.
2: Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources.
1: وفي الأيام القليلة الماضية صدمنا بخبر فتاة بريئة بإحدى القرى المصرية، بعد أن قام شابان بأخذ صور لها من هاتفها أو من صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم هذه التقنية في تزييف صور وتهديدها بها. وبما أن البنت كانت من قرية عادية، صدق أهالي القرية بعد أن سرب هؤلاء الشباب الصور المزيفة، وبدأ الجميع في التلاسن والحديث عليها وعلى الصور. وبعد أن وجدت نفسها وحيدة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها والجميع يصدق محتوى هذه الصور، قررت أن تأخذ روحها بنفسها لتستريح من الاتهامات، وتظهر للعامة مدى خطورة هذه التقنيات في تدمير حياة البشر. فلا تصدق أي شيء تراه مهما كان يبدو حقيقيا أمامك.
0: Now, what do you see?
3: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات.

0: الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعة الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب: 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم: 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
8: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
8: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.
2: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3724641 أو 777-22-2274.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل سقيم ولكل عليل. يعني من المؤسف جدا عندما يجد الشخص نفسه مقيدا داخل بيته وسبب المال ولديه داخل البيت أحد الأشخاص أو أحد أفراد الأسرة مريض، فما يستطيع شيء يسعفه، لا هانا ولا هانا، لأنه اليد قصيرة والعين بصيرة، وهذا واقع وموجود في كثير من الأسر. على العموم اليوم أنا شتناول الحلقة لما يجي الدكتور شتناول معاكم في هذه الحلقة من خلال تجربتي مع الأخ الباحث خليل. طبعا لدي جمهور كبير أحترم جدا يثق فيني، أحترم وأحترم ثقته في يحيى صلح، وكل أمنياتي كلما يعني أحس بأنني أعيش أيام عيد عندما يتصل بي أحد المرضى الذي زار مركز الباحث خليل ويقول لي، هو الذي يتصل بي لأنه بيطلب رقمي وأنا رقمي مش مخبيه، رقمي من أول ما طلعت على الأثير الإذاعي من 2012 جالس ثابت على ما هو، مش أنا من البعض الذي قد ممكن كل شهرين ويغير رقم لأن في ما أدري ما هو. على العموم يتصل بي ويبشرني بأنه الحمد لله تماثل للشفاء، والبعض يتصل بي ويقول الحمد لله تشافيت وعاد الجرعة والوصفة العشبية الذي معي عادي ما قد خلصت، وقلت ربي أخذ بيدي إلى الشفاء. ربي، أنا ما قلت لا خليل ولا يحيى صلح ولا الله سبحانه وتعالى. طبعا الكل يعرف حكايات وحكايات لمرضى أن فلانا عليل أو سقيم أو مريض له فترة لفوبة، راحوا به القاهرة، راح الأردن، راح الهند، لبجهانة، أخذ دخل للمستشفيات، ما يعني الله تعرفوا ليش؟ الله سبحانه وتعالى ما قدر رضاش بشيء في حياتنا. أحيانا أنا يجي بشي في حياتي غلط أنا مسوي له، أو في معي مظلمة كبيرة، أو لدي ابتلاء من الله يختبرني به. ولذا أقول لكل إنسان من أواجههم، طبعا من أقابلهم، من يتواصلوا علي سواء رسائل أو إرسال رسائل، إذا لم يكن لديك عقيدة بأن الشفاء ما هو إلا من الله، فما لا يمكن تتماثل الشفاء، لأنه عندك شك في نفسك وفي الله، في الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قد عقدت الأمور أنك تذهب إلى أي مستشفى سواء في مركز الباحث خليل أو أي مستشفى آخر، وقدك عقد الأمور على أنه تصير هذا المستشفى وبعدين ترجع دليكع. طبعا في أمهات وأخوات بيسمعني الآن وأبناء وآباء أيضا، ترجع دليكع على صاحب على الدكتور هذا على المستشفى الفلاني على هذا ما بين أشاهده، هذا هذه لكاعة ما يمكن، عادك دورنا فوق المرض مرض، تتق الله في نفسك. على العموم ما يفرح قلبي أنا يحيى صلح عندما أجد شخص يتصل علي ويقول لي أستاذ يحيى لدي غرغرينة بداية وسط كذا، وأنا أخاف يعني هناك من يشير أنه ممكن يقطعوا لي أصبعي أو طرف قدمي أو كيف تشوف الدكتور خليل؟ أقول له شوف أنا أشوف في الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية، أمسك بحبل الله، متى تشتي تزور المركز لعند دار الباحث خليل وأسير أنا وياك، وأسير أنا وياه فعلا، ويمر أسبوعين ويتصل بي أجي للمركز لأنه عاد. طبعا عندما يصير المركز وبيصير بأوراقه بجميع فحوصاته، الآن لدينا ثنتين طبيبات موجودين في المركز مع الباحث خليل، طبيبات خريجات أكاديمية، يعني لابد من الفحص لابد من كذا، لا يشوف ولا أشعة يشوف شيء عنده. فعندما نجي نحط ما بين الطب البديل وهو الطب الأصلي وبين الطب الحديث، أنا ما بين مركز الباحث خليل وبين المستشفيات ذات الأجهزة هناك فرق كبير، بس أيش الفارق الأقوى عند خليل؟ أقول لكم ما هو الفارق في المستشفيات والطب الحديث، هو التشخيص، الأجهزة وإلى آخره التشخيص، بس هو التشخيص. الفارق أنه عندما أخذ العلاج اللي هو العشبة، العشبة مش البهارات، هناك فرق يعني ركزوا، البهارات مجموعة البهارات، أنا كنت أخص الحلقة كلها اليوم وعي للناس وأبذلها لله الواحد القهار، هناك فرق ما بين البهارات، جمع قرفة جمع زنجبيل، أحيانا أنا ممكن أوصف لك شربة ماء طبيعي أقول لك خليها بين الشمس نص ساعة واشربها اليوم وغدوة خليها بين الشمس نص ساعة واشربها على مدة 3 أيام، ممكن تعتقد ودحية تعيش.
3: الباحث والخبير خليل،
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 3-7-2-4-6-4-1-6 أو 7-7-7-22-22-7-4.
5: وهنا أقول للناس الذين بيسمعونا، الطب الحديث يختلف عن ما كان يسمى بالطب البديل أو الطب العربي، أن الطب الحديث مزود بالتشخيص، أجهزة التشخيص وكذلك التدخل الجراحي. أما الطب العشبي، الطب الاستطباب بالأعشاب، شوفوا إيش الفارق، أنه لا تدخل عليه أي مواد كيماوية، لا تدخل عليه أي مواد تسمى بالمهدئات، لأنه عندما تجي تكتشف الله سبحانه وتعالى سخر لنا اليهود والنصارى بالدورة نذي اللي يغلقوها جوجل وكذا، أي دواء مركب لابد أن يكون بين النسبة من المهدئات، فلذلك يقول لك أنا أشرب كذا أحس بكذا لأن فيه مهدئات. لا، هذا إحنا بنتي لك عشبة من الطبيعة، وإحنا مشكلتنا اليمنيين أحيان ما بنسيرش المستشفى، أو بالأصح من من واجهتم مقابلتم في المركز عند الباحث وقد أنا نهور، يعني المعدة بينها 10 أمراض، قد الأمعام ثالخ، قد الكبد بتصيح يا غارته، البولون، البروستات، لأنك من كثر اللفيح بدل فحل البسبس بشكل غير اعتيادي، السلت هذا والوهي النار، ورجع تكب بعدها ما ثلج، ورجع تقوم تخزن وتشرب المشروبات الغازية، وجيك وعطف عطف وهكذا يوم، إيش الذي يحصل عندنا يعني؟ ما الذي يحصل؟ وحين قدك بتحس بوعكة في ركبك، يقول لك يلا نتحف، يعلم الله ما هو، يعلم الله كيف، يمكن المدرهة وقعت أو البلسة مدري كيف وقعت وهكذا، لا ما تحس إن قدك مكسر وبعدين تقبل ورجع دمكنها تشتي تعالج مرة واحدة، يعني القولون قدو تمام معك، باقي معك قال لا نفعني، لكن يعني تشتي تجي زيارة واحدة من أجل تعالج القولون وبينك البروستات وعندك الضغط وعندك السكر وتشتي مرة واحدة وتشتي تجي لأجل تبلع علي أو على الدكتور فلان أو على لا لا لا، تتق الله في نفسك أولا قبل ما تصير لأي دكتور، تتق الله في نفسك وتجزع الحلقة هذا وعد في الحلقة ثانية وثالثة، نتصل بعشرات من زاروا المركز أعتبرها شهادة لي، وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون لي في ظهر الغيب لأنه سمعوني وأجوا للمركز. هذا أنا تكفيني، وأنا لا أنقل شهادات ولا أبيع شهادات، ولو كنت من بياعي شهادات وبيع الضمير أقسم بالله العظيم أني يحيى صلح مش موجود في صنعاء، كان عسره أطلب الله مع الذي يطلب والله، وأرفع هانا عمارو أنا أحولها لعند الجهال، وأطلب الله هناك لا ظهر الشعب بكله ما جينا ديار السانع. فأنا بين أقول له كل من بيسمعني من معه عياء، من معه مرض، من معه سمعت حلقاتنا كثيرا وعتابعوها، يركض بنفس الله مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس، والأجمل والأروع أن يأتي بملفه فحوصاته الأشعات ما هو المستلزم منه، وإذا قد معه علاج بشربي معه أيضا من أجل يمشي بعملية واستطباب صحيح. إذن رحب بكم جميعا، قلت حبيت كنت لا بس الدكتور قد وصل ولا كنت اشتي أواصل، لأنه أحيانا يألمني سطري عندما أحصل الناس مش يبخسك حتى، يعني الراجل بيطلب العافية له ولا المرته ولا والنور يشتين بع من هانها يجي لا أجل صلبط ويجي، الرجال يشتي يدور مصروف ما يدورش عافية، الذي يشتي يدور مصروف وطالب الله يجلس له في البيت لا يصير أي مكان، وأنت إذا معش زوجك هكذا أقول له اسمع اجلس هناك قر في البيت، إذا شيء يطلب الله من ظهري لأنه على زلد عالج يقر في البيت، وأنا أضمن لش بعد الله سبحانه وتعالى الشفاء، بس يجلسوا ولا تكون تشربي العلاج قباله لأنه يصرعش عين لأنه ما يشتيش انتي ولا ريال هو يشتيش قابش ويتجهها وبس. والبعض من العيال هذي قد مصمص والشيبات وأكلوهم عيجي من على أبوه على قرشان يشتي عالج أبوه، هذا واقع، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، طاعة الوالدين من طاعة الله، ولا تقول لهم أف. أنا شاهدت ناس، ويرجع الدكتور لعندي بهرر
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: دكتور مساك الله بالخير والعافية.
6: مساك الله بنور، أهلا وسهلا بك يا عمي.
5: شنيازة واصل الهدري
6: ما شاء الله عليك، أنت كفيت ووفيت، ويعني للأمانة أنه حضورك معي بعد الله سبحانه وتعالى هو سر النجاح اللي أنا فيه.
5: أنا لم أحضر معك يا دكتور إلا بعد أن جربت بنفسي.
6: نعم نعم، هذا واقع، وأنت من الإعلاميين الغير ماديين يعني مهني. أنا تكلمت أكثر مرة أنه أنت عندما حضرت لا يمكن أنك تكلم معي أو مثلا تشهد أو كذا إلا بعد ما تعالجت أنت أولا، وناس من أقاربك وزملائك. نعم. وأيضا الحالات اللي بتديها لعندنا.
5: نعم.
6: فيعني الحمد لله وشكرا انه انت حضورك يعني مميز ونعمه للعمل اللي انا فيه، وايضا المرضى اللي مثلا بيتعالجوا واللي بنتواصل معاهم يعتبروا هم النبض اللي او النجاح اللي يدفعنا نستمر.
5: نعم.
6: لانه الحمد لله بنقدم اشياء ملموسه واشياء واقعيه بنخدم الناس فيها. وايضا احب اوضح للمستمعين اللي بيسمعونا، لانه الان ناس كثير بيتواصلوا معي بيقولوا انه عندي فروع، انا ما عنديش اي فرع نهائيا، ولأنه حتى بيتواصلوا معي بيقولوا إنه بنفتح فرع قريبا، حتى إنه اليوم بيقولوا إنه مثلا بيسمعوا إنه معي فرع جديد، فأنا ما عندي فروع نهائيا.
5: سجل لي الأرقام لعجل أوضح لهم هذا.
6: نعم.
5: طبعا سامعين الكلام دي بيسمعونا، هناك كثير من ما بيتسلبط وينبع فوق المهنة، ينبع فوق المهنة بيدور كيف يتعيش. أقول لكم مركز الباحث خليل أو الباحث خليل لا يوجد له أي فروع سوى الموجود في بيت بوس جوار مجمع العرب، ولا يوجد أي أرقام تواصل أخرى غير هذه الأرقام. ولذلك عندما تشاهد إعلان أو وصل لك إلى تسجل هذا الرقم على طول ارسل واتصل. وصحيح أنا أعترف على الهواء أن هناك قصور في عدم التجاوب على الأسئلة أو على الرسائل، ومن اليوم بنقول للدكتور يربط الأرقام حق المركز بشخص معين يرد على الرسائل. إذن عندما تسمع أي خبر من هذا اتصل أو ارسل رسالة إلى 37-246-416 أو 37-222-274. ناس آخر كثير يقول لك أنا بين السرع بطرح الرقم، أرد مرة أخرى 777-244-616. أو سبعة سبعة سبعة اثنين اثنين اثنين اثنين سبعة أربعة. مركز الباحث خليل. نتمنى أنه لقيتوا الرقم هذا.
6: نعم.
5: أكرر لكم الرقم، ما بش معنا فروع ولا يوجد فروع، وهناك من المرضى من يشجعني أنه يعني من امتهان الإعلام أذهب إلى أين؟ أشتغل أين؟ في المركز، ولي الشرف. على العموم بيسمعونا ذا حين، لكن احنا تلقى إن شاء الله الاتصال ونقول ألو.
7: ألو.
5: أيوة مرحبا بك.
7: السلام عليكم.
5: عليك السلام، من معي؟
7: معك صابك فراء.
5: معك يحيى صلح من الإذاعة، وانت من؟
7: صادق فراس.
5: صادق فراس، مرحبا يا صادق فراس، منين انت يا صادق؟
7: من همدان بيت نعم.
5: من همدان بيت نعم، ونعم بك، وتحياتنا لأهلنا كلهم في بيت نعم. أيوة يا صادق، هل زرت المركز أو زرت الباحث خليل؟
7: أشتري زرت أكثر من مرة.
5: أكثر من مرة، أنا اشتي مرة زرته. إيش كان عندك أو عند أحد من الأهل أو من الأصدقاء؟
7: لا خلينا يا حيرته.
5: قل لي حالة، قل لي حالة من الحالات.
7: ها؟
5: قل لي حالة من الحالات.
7: ما هي الحالة الأول؟
5: من هي؟
7: البنت حقي.
5: البنت حقك ما كان عندها؟
7: فيها ضمور.
5: فيها ضمور، كم عمرها؟
7: عمرها 8 سنوات.
5: 8 سنوات. والضمور هذا معها مع الولادة ولا من متى؟
7: لا عدو قريب من قبل سنة.
5: قبل سنة. رحت المستشفيات أو كذا؟
7: أول أيوة رحنا المستشفيات، طلع علاجات وذي استخدمتهن طبي شوية.
5: طيب زرت الباحث خليل قبل كم؟
7: يمكن قبل 6 أشهر أو 7 أشهر.
5: قبل 6 أشهر، يعني مرة واحدة.
7: ها؟
5: مرة واحدة؟
7: لا لا
5: لا لا نشتي هذا الحالة.
6: طيب الحالة اللي عندها الضمور يا أخي الله يحفظك، الآن كيف وضعها، كيف حالها الآن؟
7: تحسن جليل
6: يعني الآن بتحرك بقى.
7: أيوه هم قالوا، لا قالوا تحسن يكون بطني شوية
6: الآن. الآن مثلا تحسنت، الآن أفضل من العلاج السابق، الآن بدأت تحرك، بدأت تفهم، بدأت
7: أكيد لا تحرك
5: يعني بأمل
7: إن شاء الله.
5: كيف إن شاء الله؟
6: يعني الآن هي متحسنة، تحسنت الآن
7: الله قدر أولا يتحسنت شوي
6: الحمد لله وشكر الله. العلاج واصل، واصل العلاج، وإن شاء الله بتحسن تماما، لأنه موضوع الضمور يعني يصعب علاجه بالطب الحديث، هم بيعملوا فيتامينات فقط لا غير، لكن علاجنا بالأعشاب غير، بيختلف. إحنا الآن الناس بيسمعونا على الهواء، هل مثلا الآن تحسنت في الحركة يعني أفضل من سابق؟
7: أكيد أكيد الحمد لله.
6: الحمد لله. طيب وش عندك من حالة ثانية؟
7: حالة ثانية
6: هل أخذ الجديد. أش كان فيها؟
7: فيها روماتيزم وفيها القولو.
6: تمام. الأعراض اللي كان عندها؟
7: هو كان يوجع حاجة صدرها من الروماتيزم.
6: يعني مثلا كان بها وجع مفاصل مثلا، بتوجع مفاصل.
7: أيوة مفاصل.
6: والقولون؟
7: القولون الروماتيزم الحمد لله تحسن.
6: الحمد لله. يعني قد عملت فحص بعد العلاج، عملت فحص؟
7: أكيد اتفق فحص عندك والقول.
6: الحمد لله. نعم. طيب انت يعني خلال كم مثلا بتعالجوها، كم لكم بتعالجوها من سابق؟ والحمد لله العام قديم بخير بالاعشاب.
5: اي حين زرت خليل؟
7: قبل 3 أشهر او 4 أشهر.
5: قبل 3 أشهر. واخذت
6: هذا حق الروماتيزم، حق
7: الحاله الثانيه.
5: ايوه حق الروماتيزم. اخذت جرعه مره واحده صح؟
7: الروماتيزم جرعه
5: واحده. الروماتيزم ايوه. وتشاكلت يعني، خفيت من الروماتيزم
7: الحمد لله.
6: فعند الفحص الاخر الحمد لله. انا يا ابن فراس انا ذاكر لك وذاكر للحاله اللي جت لعندي. أيوة. بس احنا كنا شيء تكلم انت على اساس المستمعين يسمعوك. بالنسبه للحاله الحمد لله كان عندها وجع مفاصل، كان عندها وجع في الركب يعني من موضع الروماتيزم، وايضا كان عندها القلق والتوتر، وعندها الامساك والاسهال بسبب القولون.
7: ايوه القولون عدوا شويه، وانطلقت من هذا استخدم الجلعه الثالثه والرابعه.
6: نعم.
7: لكن ما قدرتش.
6: إذا خير إن شاء الله، الله يمن عليكم بالعافية وحفظك الله ورعاك. وإذا مثلا كان عندكم حالات في عندك من همدان يعني علمهم بالعنوان ورقم التلفون.
7: أكيد أكيد ما عندنا اليوم عندك.
6: حفظك الله
5: ورعاك. هيا في أمان الله.
7: إيش دي دكتور من حاجة بس اللي عنده قلنا مرض ولا أي حاجة ويحتاج إلى الجرعة الثانية الثالثة، تعب لا تساعدهم، يطش
6: نساعدهم إن شاء الله. أمشي إنه يرجع.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
5: إذن سامعينا الكرام، عدنا إليكم مع الباحث خليل للطب البديل. أذكركم وأذكر كل من يسمع ومن يسمعنا، أنا مشيش أقول لك أمانة بس وصل هذا الخبر، أنه لا يوجد مع الباحث خليل أي فرع، لا يوجد مع سوى المركز الرئيسي اليتيم وهو لحاله الذي يتواجد في بيت بوس جوار مجمع العرب. هذه هي الأرقام، وإن حصلت على معلومة ثانية أو كذا على طول اتصل بهذا الرقم أو ارسل رسالة لهذه الأرقام 37-246-416 أو 37-22-2274. هنا هذه هي الأرقام، والذي يعرف رقمي أنا يحيى صلح أو عبر الفيسبوك يدخل لي على حسابي ويسألني وأنا عدا أقول له. المهم أنه لا يوجد معنا أي فرع، نشل هذا الاتصال ونقول مساك الله بالخير والعافية والصحة والعافية.
7: مساك الله بالخير والعافية.
5: حيابك، من أنت؟
7: معك شهاب الغولي.
5: شهاب الغولي من الغولة؟
7: أيوة، من محافظة عمران، مدير فرعي زهر الغولة.
5: يا حيابك من غولة عجيب.
7: أيها الله،
5: أيوة يا عمي. نشتي نبدأ نقول قالوا وضك في وقت الإمام، عرفت بل قالوا الجنان اللوزي
7: أو من عندنا؟
5: كيف وقع هذا؟
7: ها؟
5: كيف وقع الجنان اللوزي؟ كيف؟
7: ما أدري، هذا أقول بيت اللوزي.
5: إذا أنا عدا أقول لهم أنا رجعت فيها في البرنامج يوم الخميس ورجعت صلبك ومعنا البرنامج حقا. أنا أقول لي يا شهاب، أنت زرت مركز الباحث خليل؟
7: أيوة.
5: إيش كان عندك؟
7: والله كان عندي البنت، كان عندها، كانت تستايق قلبي جنبي.
5: كم عمرها؟
7: عمرها 20 سنة.
5: وشليتها مستشفيات أو كذا؟
7: شليتها مستشفى، قالوا عندها روماتيس في القلب، سولها حبوب، كان يضايقنها وش خلناها.
5: أها، هذا قبل كم؟
7: قبل سنة.
5: قبل سنة عندما كنت تعالجها في المستشفيات.
7: أيوة.
5: وعندما زرت الباحث خليل متى؟
7: أي أنا زرتك قبل سنة.
5: أيوة،
7: تالي علاج والحمد لله استخدم له والحمد لله بخيره.
5: الآن الآن كيف صحتك الآن؟
7: الحمد لله بخيره،
5: نحمد الله. طبعا أنت من الغولة وأصحاب الغولة. أيوة. ما يعجبهم مكذب.
7: أيوه.
5: بناس بيسمعونا يا شهاب.
7: ها.
5: وهذه شهادتك لله وللتاريخ وللناس المرضى.
7: الله المستعان.
5: وعمك يحيى صلح، أنت تابعني إذاعيا من أول، تعرفني يعني في الإذاعة.
7: ايوه، انا بعدين تابعك، قلت لك اما انا في عشان العلاج، وكان اتابع البرنامج حقكم.
5: ايوه،
7: وبعدها صرت عند الدكتور تم العلاج والحمد لله، وراح قلت شليت امي الى عنده قبل شهرين.
5: ما كان عنده
7: عندها حصوات المراره، بس عاد العلاج ما قد كملت العلاج، قلنا لو ما تكمله نتعلى اشعه ونشوف
5: باذن الله.
6: حفظك الله ورعاك يا اخي شهاب. طبعا البنت انت عملت لها كشافه ايكو، قالوا عندها مشكله في الصمام بسبب الروماتيز.
7: ايوه،
6: والآن بعد العلاج عملت إيكو جديد وقالوا الصمام تمام.
7: الحمد لله.
6: الحمد لله. شكرا. طبعا الآن اللي بيسمع بيقول الروماتيز بالقلب، مش فاهم إنه بيأثر على الصمام.
7: صح.
6: أيوة، إحنا الآن بنتكلم على أساس اللي بيسمعنا، سواء كان مريض أو عنده شخص أو قريب عنده بيعاني من القلب، سواء يعني تصلب في الصمامات بسبب الروماتيزم أو مشكلة أخرى في القلب. طبعا البنت يعني كان عندها أعراض وجع في القلب وتعب عند المشي، وما الأعراض كانت واضحة.
7: ايوه،
6: والحمد لله بعد العلاج الان تمام.
7: الحمد لله.
6: الحمد لله وشكرا. طيب ايش توجه من رساله اللي بيعانوا من روماتيزم القلب؟ ايش توجه بحكم انك جربت العلاج بطريقه التقليديه وعلاج بالاعشاب؟
7: والله انه صح، يعني الامر طولان يتجهوا الى الدكتور خليل، لانه يعني بدل ما يكلف مسافه وبعض الناس بيسافر للخارج ويخسر ويقرم ويذا، فقد معنا علاج يقرب.
6: نعم الحمد لله، لانه حتى بعضهم مش متوقع انه يعالج القلب بالاعشاب، يقول لك ما فيش علاج.
7: الا موجود، لقيت انا عدت شيبات، انا كذلك ما عسر شي يطلع والحمد لله بخيري.
5: انا يهمني انه البنيه حقكم انها الحمد لله تشافت.
7: لا لا، الحمد لله الحمد لله تشاكلت.
5: الحمد لله وشكرا. اذا يا شهاب، انا اشتي منك وصية، أي شخص بيسألك أو سمعته خبر بأنه الباحث خليل مع فروع في عمران أو في أي محافظة، لا يوجد أي فرع، لأن في متسلقين على المهنة، وهناك من يغالط مع السوشيال ميديا وينشروا لا يوجد معنا سوى المركز الرئيسي في بيت باوس جوار مجمع العرب.
8: الله
5: تحياتنا لك ولكل أهلنا في الغولة.
8: حياك الله.
6: في أمان الله.
5: في أمان الله.
3: الباحث والخبير خليل.
4: العنوان: بيت باوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 3724641416 أو 777-22-2274.
5: إذن سامعين الكرام، سمعنا هذا صاحب مغولة، وإحنا بنقول أي واحد بيتصل علينا اتصلنا عليه زار المركز وتشافى، إحنا بنقول له أنت بتطرح شهادتك لله سبحانه وتعالى. كذلك نقول للمرضى بيسمعونا، من يشتي يجي يعالج بدون شريعة، الذي يشتي يجي يعالج ويشتي يجر علاج ما بالله، عاد يشتي نتي له عقل الحارة وقاضي المحكمة حق المنطقة ونتي له معدن ما نشداري من لأجل يفعل له ضمانات. أنا أقول له من هانة ما بش لك علاج، أنت ما لك علاج بالمرة، والذي معمره ويشتي يجي يعالجها ويشتي يمكنها يلي إذا كمت الرعود لأجل يخرط عليها بيجي مكنها تضلين الذنب بيصرعها عي، خلي ابنها يجلها وتي حق العلاج، يجرى العلاج تدفع حق العلاج وتروح، ونضمن لها بإذن الله سبحانه وتعالى ينزل الشفاء تعالج. أما عن طريقك وانت قدك ناوي وانت خارجي من الليل قدك تضمر الشريعة، بردلك من الخبر هذا، موت يجلس صانك في البيت عشان الاتصال. ألو، هذا أنا بنتحاكم ما بين عاني.
6: نعم نعم، أنت اليوم يا عمي حياة بتعمل حرشة، يوم أنت مع النسوان يوم
5: ما هذا الواقع.
6: هذا الواقع نعم،
5: والنسوان هو بيني وأنا قاعد حاكي. ألو.
9: أيوة
5: أيوة أيوة، كيف حالك؟
9: الله يسلمك.
5: من معي؟
9: من معي زي الصلاة
5: معك؟ أيوة معك عم، معك يحيى صلح أو عمك يحيى من الإذاعة، وأنت من؟
9: خالد الكوكباني.
5: خالد
9: الكوكباني.
5: الكوكباني، حيا بك يا خالد. معك يحيى صلح من برنامج الباحث خليل للطب البديل، وإحنا بنفعل شهادات لله وعلى الهواء من ما بيجري على بعض المرضى أبي بيزوروا المركز.
9: أيوه.
5: أنت يا خالد كان معك مرض أو كان معك جيت لمركز الباحث خليل وماشي؟
9: أيوة، وكان عندي تضخم في البروستات.
5: كان عندك تضخم في البروستات، متى جيت للمركز؟
9: جيت في شهر ستة.
5: في شهر ستة، يعني الآن شهرين. ها
9: أيوه.
5: أخذت جرعة وبدأت تستخدمها؟
9: أكيد.
5: كيف حالتك؟
9: الحمد لله.
5: عندما جيت عندك التضخم هذا جيت معك الفحوصات والكل؟
9: جد لا أعلم بسو خليل، وجد فحوصات وجد لا عنده وطالع علاج لمثل أربع اليوم، ورجعت عودة مرة ثانية لعنده.
5: ما عاد فعلت فحوصات مرة ثانية؟
9: فعلت قال كشافة الرجيم بس.
5: وكيف قالوا لك بالكشافة؟
9: قالوا بخير
6: ولا
9: حسيك أي حاجة.
6: الحمد لله وشكرا. طبعا يا أخي عيد لي اسمك مرة ثانية، من؟
5: خالد الكوكباني.
6: الكوكباني.
5: أنا لا قد تدخل علي، خليني أشتري.
6: أيوة أشتري أتذكره.
5: يا أخي خالد.
9: أيوة.
5: شوف في ناس كثير بيسمعوك الآن، أقسم لك بالله بيبيع والأدوان يرهن والبصائر لا أجل من هذا المستشفى الثاني، وأنت صاحب تجربة، هل تقدم نصح لناس يسمعوك، ناس عندهم تضخم في البروستات، هل تنصحهم من يدوجه ولا عند الباحث خليل؟
9: انصحهم من يدوجه، وإحنا قد تعالينا خيرات ما صحتي كنا عند حالك حالك وحالك ما كان يجي 14 لو يجي عمر مرة ثانية، لو ما جينا على الدكتور خليل ودعالينا ونحن الحمد لله في أتم الصحة والعافية.
5: هذه شهادة لله.
9: هذا لله، يعني أقول لك أني معقدنا بخير وأنا مريض.
5: الله المستعان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرينا عليك شر ولا نسمع عليك، إنك بخير متعافي أنت وأهلك
9: إن شاء الله.
5: تصبح على خير. طبعا يا دكتور انا اشتي ادخل، شوف انا عندما اسمع الاتصال من الشخص هذا، انا انا انا انا الحالي ما انا صاحب المركز وانت صاحب المركز، بس انا احس بفخر امام الله وامام

0: مكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل ودون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. طب البديل.
6: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
7: شمي عشان تتأكدي.
8: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجري.

0: الأولمبية 2026-2027 للميلاد
1: في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: قد يبدو مجرد طبق، لكنه قد يكون بداية قصة لا تراها. عند وضع الأطعمة الساخنة في بعض الأطباق البلاستيكية غير المخصصة للحرارة، قد تنتقل مواد كيميائية إلى الطعام، ومع تكرار التعرض لها قد تزداد المخاطر الصحية. الوقاية تبدأ بخطوة بسيطة، اختيار الوعاء المناسب لتقديم الطعام. اختر الأوعية المناسبة للأطعمة الساخنة كالأطباق الزجاجية أو المعدنية، وقلل استخدام البلاستيك معها، لأن الوقاية تبدأ باختيارك. مع تحياتي، صندوق مكافحة السرطان.
8: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: تنسى كل شيء؟ مش أنت عامل حسابك من البداية أنت جاي قدك ناوي على شريعة على أساس قيمة العلاج، وما العلاج ماشي مش سابر، سواء العلاج لك أنت المريض أو ابنك أو زوجتك أو أختك أو أمك أو أبوك. تتق الله في نفسك بالأول وتوكل على الله وصير شل العلاج حقك بس. أما إذا قدك ناوي على شريعة ما عد تعالج أو مريضك ما عد عالج، اجلس أنت في البيت والمريض يصير يتعالج. وإذا أنت ما بشلها أنت وانت والف على الكياد والشريعة وما عبش محن ملي بزلاش المريض حقك، اتصل بي وأنا جي أشل المريض حقك أنا. وأنا أقول لك أنا بقوة الله سبحانه وتعالى أنه بخي، لكن وأنت بتضمر كدك ناوي على هدر لاجل دوري المريض حق انك كسرت عليه وتصايحت والناس وبطل هذه الحركات، مشي حركات انساري دعا للمريض. انا اكلمكم بهذا المعنى اينما كنت. الطب الحديث لا ننسى بانه يقدم خدمات جليلة، واذكركم انه مركز الباحث خليل بيطلب من المريض عندما يجي فحوصاته اشعاته. ليش؟ هذا دليل انه المركز ما بينفيش الطب الحديث. الطب الحديث تشخيص سهل كثيرا على الأعشاب. عندما يجي بدون مشخص سهل، هذا الواقع وهذا الحقيقة، سهل العملية لأصحاب الأعشاب. الفارق بين الدواء أو الأدوية التي تصرف من التي عشبية ومركبة. المركبة لابد أن يكون فيها مواد حافظة، مواد كيماوية، ومواد التهدئة. تشربها ويقول لك أنا هدأ، بس عندما تجي تفلتها تكمل العلاج وإنه رجع لك أشد، ويجي يدي لك علاج أقوى أو كذا ويخلفوا لك العلاج الثاني ويأثر عليك في جهة ثانية وينخع لك الجهة الرابعة وينخع لك وخصوصا إنه الأدوية عندنا للأسف الشديد في البلد. أنا شفت كان في معانا بث مباشر من المركز حق الباحث خليل، وهبوا الكل أجي أشخص من الذي هبوا على البث المباشر، وأنهم كلهم إما صيادلة أو موظفين في شركات أدوية أو مصانع أدوية أو مهربين أدوية أو صاحبين علامات، وهذا لمالهم ما يشتوش هذا الخبر. لأنه أنت بتشتري في الشهر بكم؟ لو نعرف كم الموازنة دي بدخلت خارج البلاد بالدولار، أنه عندنا الدولة قد عملت 5 قنوات للطب البديل للأعشاب، ولا أصبح العالم بكل يتعالج في اليمن، لأن اليمن بلدة طيبة وترب طيب من عند الرحمن الراحمي، وعندنا كل الأعشاب الله سبحانه وتعالى الله رزقنا. ولذا نقول لكم اتوجهوا إلى مركز الباحث خليل، لا يوجد له أي فروع. أرقامه 3724641 6، 3722247 4. وأشل هذا الاتصال وأقول ألو.
0: السلام عليكم.
10: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يحيى معك، يحيى صلح، ومعي جنبي في الإذاعة الباحث خليل. مرحبا بك، من معانا؟
0: معك صلاح حمود المبواحي.
10: صلاح حمود المبواحي، يا مرحبا بابن العم.
0: إياك سلمك.
10: الله يحييك. عاد احنا نسافوا بيت المبواحي.
0: إياك سلمك. الله
10: صلاح. الله يحييك. كلي حمود.
0: ايوه صلاح حمود المبواحي.
10: صلاح حمود المبواحي، يا صلاح انت زرت المركز حق الباحث خليل؟
0: ايوه انا قد شفت عند الدكتور خليل، والله دكتور ممتاز والله الحمد لله.
10: ايش كان عندك؟
0: انا كان فيني السكر مرتفع.
10: السكر
0: مرتفع السكر.
10: اها.
0: صرنا عند الدكتور خليل الله يحفظه، عالجنا والحمد لله تحسنت قوي في السكر الحمد لله.
10: كم لك تتعالج للسكر تاخذ ادويه؟ من أول ما تعالج. وعندما زرت خليل متى؟ أي هن زرت خليل؟ متى زرت المركز حق الباحث خليل؟ طيب والمستشفيات عندما زرت تعالج كيف دريت إن عندك سكر؟ ها قد لك كذي؟
0: كان يرتفع فيني السكر دائما وكنت مضطرة.
10: لا كم كان يرتفع؟ كم كان يرتفع؟
0: دكتور الحمد لله هو عبدالله قدمني علاج العلاج الطبيعي دي الحمد لله من الدكتور خليل، وتعالجت الحمد لله تحسنت قوي.
10: وسويت فحوصات والكل
0: وبفحص دائما.
10: يعني بعد الجرعة الذي ادالك خليل سويت فحوصات وامورك سابرة؟
0: ايوه انضبط السكر الحمد لله.
10: انضبط صار منضبط.
0: ايوه الحمد لله.
10: الحمد لله.
0: ولقد ان زوجتي كان فيها الحصوات في الكلى.
10: حصوات في الكلى. ها
0: كانت دائما وتعالج قوي منها بشرت تعالج على ما انسى. تكلمنا الدكتور خليل والله ادى لها علاج لهذا يبعد هذا وتعالج الحمد لله تاخري الحمد لله.
10: زوجتك كان عندها حصوات في الكلى.
0: قاعده
10: حصوات. ايوه ذحين هي عندك صح جنبك؟
0: انا الحمد لله انه احسن دكتور.
10: هي عندك زوجتك عندك؟ زوجتك عندك؟
0: اي زوجتي
10: ايه
0: كنت في المكان الثاني.
10: طيب شوف يا صلاح، احنا بنحاكيك الان وهناك عشرات الالاف بيسمعونا.
0: ايوه
10: انا وانت كنت مريض. انا بين نقول واشخص واطرح الوضع على الناس. هل انت الان بتشهد لله؟
0: ها
10: انت بتشهد لله؟ يعني
0: اشهد لله جميعا. ما قلت لك دكتور مثله والله نقول مع الدكاتره هكذا
10: انه اموركم سابره.
0: بتابع بعد تابع الوضع متابعه للعلاج والله بتابعني متابعه وانه بتعالج الحمد لله. والله اشهد لله ان اختي بس زوجتي كان فيها هذه حق الحصوات وتباخرت الحمد لله. وانا الحين بالسكر الحين اطلب تابع العلاج يكون فيني حصوات فيني الشنو هذا حق الشنين هذول الشرايين لهذا.
10: من هو الذي عنده شرايين؟
0: الله ان شاء الله قلت لي هذا فتره قد تحسن الحمد لله بتحسن قوي
10: الحمد والشكر لله. على العموم
0: الحمد لله.
10: على العموم يا صلاح انا اشتي اوصل لك يا صلاح.
0: أيوة.
10: هناك من يشيع ويبث وينشر ويعمل منشورات أنه لدى الباحث خليل فروع في بعض المحافظات. لا يوجد أي فروع لمركز الباحث خليل. وأنا أشتيك أن تقول للجمهور أين مركز الباحث خليل؟ أين في أي مكان؟
0: أنا عارفة.
10: أين؟ في بيت باوس لا أين؟
0: أيوة هو ما بالله.
10: في بيت باوس جنب مجمع العرب.
0: في بيت باوس أيوة.
10: إذن نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والشفاء.
0: دكتور والله ما شاء الله.
10: حفظك الله.
0: والله.
10: الله يشافيك ويشافي زوجتك ويشافي كل مريض في أمان الله.
0: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
10: مع السلامة.
8: الباحث والخبير خليل.
9: العنوان: بيت بوت، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
10: طبعا مستمعي الكرام، من بيسمعنا أنا من يقول لك، طبعا بيقول لك المطر له محب ولو كاره. هو مطر بيحيى النفوس، بيحيى التربة، وبني آدم من التربة من التراب. عندما تحيى التراب تحس نفسك تحيا وبدي شبه ميتة، وهو من المطر. وهناك ناس بيحب المطر وهناك ناس بيكره المطر. وزي ما قلنا لكم، هناك من بيسمعنا الآن ما بش التنافس الشريف، لأنه ما بش تنظيم لهذه العملية. هناك يعني ملايين الدولارات تذهب إلى الخارج، يشتروا ما يسمى عشبة. حتى وصل الحال في مصر أنهم يسموا عشبة أبو علي اليمني. شوف كيف يستغلوا، بالرغم أنه على حياء يعني لها رواج. هذا أكبر عشبة بتصير ويعلم الله ما هي. نعم. في القاهرة.
11: وما بش عشبة عندنا في اليمن ولا خارج اليمن اسمها أبو علي،
10: لأنه استغل اليمني.
11: نعم.
10: شل الاتصال. جواب يا دكتور، أنا اشتي أسمعك اليوم.
12: نعم. الذي تتصلون به
11: بس عندك،
10: لأنه قد تصل بخيرة.
11: نعم.
10: إذا سامعين الكرام، ما بش معنا مع الباحث خليل أي مركز ولا أي فرع سوى الذي موجود في بيت بوس جوار مجمع العرب. تلفونهم 37-246-416 أو 37-22-2274.
11: نعم. وأكبر أحب أوجه نصيحة مثلا للي بيسمعنا كامل، سواء عندها سكر أو ما عندها سكر، الحمية مهمة جدا. الآن اللي بيسموها الخاص أو هذا الدقيق الأبيض أو الروتي اللي يعني، وأيضا الكعك والحلويات اللي كلها من الخبز الأبيض، هذا أتمنى أن يتجنبوها تماما. إذا بقى يعني يعملها البر العادي الأسمر تمام، أما هذا يتجنبوه. وأيضا اللي مثلا بيعاني من السكر أو غير السكر، لا ينسى القرفة، الزنجبيل، الحلبة. مثلا يوم يعمل له قهوة قرفة يشربها الصباح وظهر ومساء، ايضا يوم يعمل زنجبيل.
10: يعني قصدك يا دكتور الان بتوجه نصائح للناس،
11: للناس الثانيه، لانه هذا هذا هذا الاشياء هي مهمه جدا. هي كانت موجوده في كل بيت وكانت ثقافه عند كل الناس، لكن الان الاكثر الناس ما فيش حركه، ما فيش مشي، والاكل هذا الدهون
10: والسكريات
11: والسكريات والخبز الابيض هذا منتشر، كل الشعب ياكله في العصيد، في الخبز، في الحلويات. يعني بيأثر، بيرفع الدهون، بيعمل لهم مشاكل السكر. فالأفضل أنه يجنبوا هذه الأشياء، ويعني يوم يعمل حلبة حبوب ينقعها قليل ويفورها ويشرب صباح ظهر مساء، يوم يعمل قرفة يشربها صباح ظهر مساء، يوم زنجبيل.
10: أيضا يعني بتنصح أنه أيضا ينظم حياته، بحيث أنه فرضا كل 5-6 شهور يعمل له الشهر حمية.
11: نعم، يعمل له حمية. نعم.
10: يبتعد من الحلويات، من الشوكولاتة، من الموز، من السكريات، هذه كلها لمدة شهر.
11: نعم.
10: بتقلب معها الحياة والدورة. ممتاز. والمعدة.
11: هذا يعني افضل شيء انه يعملها اي شخص سواء مريض او بخير، يعني يعمل حمية ويستخدم هذه الاشياء اللي تكلمناها الثلاثه، القرفه والزنجبيل والحلبة، كلهم يعمل يعني صنف من هذا الاصناف،
10: وياكل من الذره البلديه اليمنيه.
11: نعم، وياكل حبوب من هذا البلدي، والابيض هذا يتركه نهائيا، والمشروبات الغازيه يتركها، وايضا يمشي يعني يعمل مشي،
10: يتحرك.
11: ويعمل له مثلا الليمون، كاس ليمون، او ايضا الخل مفيد جدا. يعني هذا بتنظف جسمه من الدهون، من السموم، بتنقي الكبد. هذه أشياء مهمة جدا، يعني أتمنى أنه أي واحد بيسمعني يجرب حتى شهر يمشي بعد كلامي هذا.
10: نعم. طبعا في معنا رسالة يا دكتور، بتقول يا سيدي حياء، يعني وصل إلينا خبر أنه في مع الباحث خليل مركز قد افتتحه أو عيفتتحه في عمران وكذلك في إبقى.
9: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
13: الخضروات أنواع،
14: الفواكه أنواع،
13: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
14: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
13: منتجات LG
14: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
13: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
14: مكانس،
13: كاويات،
14: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
13: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
14: البيت الحديث، مجموعة شمخ.
15: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
0: شخصيات

0: هو البطل المغوار الذي احتفى به التاريخ وكتب اسمه من ذهب. هو الشخصية الأيقونية التي لم يعرف أحد عن ماضيها الأسود. هو المستكشف الذي أظهر للعالم جانبه اللامع والمتميز وأخفى وحشيته اللامتناهية كالتلذذ بسفك الدماء وتقطيع الرؤوس والتعليق حتى الموت. إبادة جماعية، اغتصاب وقتل، تعذيب وحش للنساء واستعباد للأطفال، هي كلها جرائم ارتكبها شخص واحد وقف له العالم تصفيقا وتهنئة. إنه كريستوفر كولومبوس، الغني عن التعريف الذي حتما لم تسمع بالكوارث البشعة التي ارتكبها في حق الأبرياء. دفعت الرغبة الجامحة في اكتشاف العالم الجديد الواقع غرب أوروبا كولومبوس إلى الذهاب في رحلة طويلة، ليس فقط نزولا عند رغبته في الاكتشاف، ولكن أيضا استجابة لأطماعه وجشعه، بحثا عن الشهرة والثراء اللذان كان هدفه الأساسيان من البداية. غير أن قوة المسلمين الجبارة المتزامنة مع الفتوحات الإسلامية الواسعة وسلطة الدولة العثمانية جعلت الكشاف الإيطالي يرفض أي مواجهة للمسلمين، فبدأ البحث رفقة مساعديه عن طريق آخر يصلهم لأقصى الشرق دون المرور بالأراضي الإسلامية. رغم تمثيلية كولومبوس بحسن نيته في إثبات كروية الأرض التي حيرت علماء عصره من خلال الرحلة الكبيرة التي كان سيأخذها، رأى كل من ملك إنجلترا والبرتغال في عينه ما عجز الآخرون عن رؤيته، الطمع والجشع والشر، فرفض إمداده بالدعم المادي اللازم لخوض مغامرته الدامية، لكنه وجد ضالته عند العاهلين الإسبانيين الملكة إيزابيلا والملك فرديناند اللذان دعماه بالمال في رحلته الأولى وبالجنود الذين سيرتكبونه أبشع المجازر فيما بعد. بعد وصوله لجزر الباما سنة 1492 التي أطلق عليها اسم سان سلفادور، ووصوله إلى كوبا وجامايكا والعديد من الجزر الأخرى، كان باعتقاد كولومبوس أنه وصل إلى ما سمي حينها بالهند الغربية. هنا بدأ يكشر عن أنيابه وبدأ نهمه للثروة يسيل لعابه، وبدأ يطلق العنان لوحشيته وطغيانه. فبمجرد دخول الإسبان بقيادة كولومبوس للعالم الجديد التي هي في الأصل جزر الكاريبي موطن السكان الأصليين، كان الهنود يخرجون لاستقبالهم عند مداخل المعابد ويغدقون عليهم بالذهب والمعادن النفيسة ترحيبا بهم واحتفالا بالضيوف. لكن كولومبوس وحاشيته لم يكونوا مجرد ضيوف، فقد ردوا على حفاوة استقبالهم بسلب أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وقتلهم. هي أحداث كثيرة تم التكتم عليها من قبل التاريخ والتي تثبت وحشية كولومبوس وانتهازيته، لدرجة أنه في حالة تمرد أحد الهنود أو رفضه لتسليم ملكيته وأرضه كان كولومبوس يضعه في ساحة أمام الجميع وهو مقيد اليدين والرجلين، ويطلق عليه الكلاب الشرسة التي تبدأ في نهش لحمه أمام الجميع دون رحمة أو شفقة، وبينما هو وأتباعه يشاهدون وكأنه فيلم ممتع. ليس هذا فقط، ولكنه كان يترك الجثة الممزقة حتى تتعفن وتتفسخ ليعلم كل الهنود ما هي عاقبة التمرد وما الذي سيقع لهم إذا رفض أحدهم تسليم ملكياته. وإذا ظننت أن هذا كل ما ارتكبه كريستوفر كولومبوس فأنت مخطئ تماما، حيث أجبر كل شاب عمره 14 سنة وما فوق أن يؤتيه بكمية محددة من الذهب كل 3 أشهر على الأكثر، والذين لا يتمكنون من ذلك كانت تبتر أيديهم ببشاعة وتعلق لتتدلى من أعناقهم ثم ينزفون حتى الموت، وهم يصرخون باكيين منادين أباءهم الذين يبكون قهرا هم الآخرين، لأنهم ببساطة غير قادرين على مواجهة الطاغية المستبد الذي يتبعه آلاف الجنود مدججين بالأسلحة المتطورة. فكانت النتيجة هي مقتل أكثر من 10,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك أمر كولومبوس بأسر السبايا من النساء، حيث انتشر بعد وصول الإسبان اختطاف النساء والفتيات واغتصابهن، بالإضافة إلى إهداء القاصرات إلى الجنود. بعد كل ما قام به كولومبوس من مجازر شنيعة، برر معاملته الوحشية للسكان الأصليين برسالة بعثها للملك قائلا فيها إن أرواح الهنود الأصليين ليست كروح الإنسان، بل هي حيوانية لا تستحق النعمة، مؤكدا بكل وقاحة أنه على الرغم من امتلاكهم للذهب يظلون مجرد عراة وتافهين وبرابرة. لم يرحل كولومبوس من جزر الكاريبي إلا وقد انخفض عدد السكان الأصليين بمنطقة هاسبونيولا ب300 ألف إلى 500 فقط، مفرغا مناطق الكاريبي كلها من كل ثرواتها ومعتديا على كل نسائها لتستقبله دول العالم على رأسها أمريكا مسفقة بحرارة، ظنا منها أنه ذهب في رحلة استكشافية نبيلة وأنه اكتشف الأمريكيتين، في حين أنه تسبب في إبادة جماعية مريعة ونهب كل الثروات. كما أنه في الحقيقة ليس أول من اكتشف أمريكا من الأوروبيين، فهذه معلومة شائعة ومغلوطة تاريخيا، لأن من اكتشفها أولا حسب الأدلة الأثرية هم الفايكنج حينما وصلوا إلى لانس أوميدوز في جزيرة نيوفاوندلاند الواقعة في كندا حاليا حوالي العام 1000 بعد الميلاد بحسب تقديرات التأريخ بالكربون، ما يعني أن الفايكنج سبق كولومبوس بنحو 500 عام. في كل سنة في 12 أكتوبر تنظم مظاهرات في معظم دول أمريكا اللاتينية احتجاجا على غزوها وسرقتها من قبل كولومبوس، إلى جانب تحطيم تماثيله في فنزويلا والأرجنتين وباقي الدول اللاتينية الأخرى التي عانت أجدادها من ويلات التخريب والتهريب والنهب من قبل سفاح عامله العالم معاملة البطل المنقذ.
1: شخصيات وأحداث

0: آية فليس سوى رضاكم لمرام وليس سوى محبتكم منايا
1: ألا فافتح لي الأبواب منا وقل أهلا بي

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا.

0: بديل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. Radio Delta. The best.
9: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
10: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
11: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: أعيدوا زمانا به عزنا وذروا أمانا سقى طهرنا فما الأمن إلا لواء لنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا

孙如哈，俺拉那乌下的都瓜，路面我顶不沙哇，我活的乌夫金阿拉，ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى